شوف الله يخليك الى ما تي الى ما تساليت الى ما تدوز السوق شوف داك السيمون المنتجنا ديالك راه كنقول لها شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد